0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chiru criare, chiri uj que kiao bishik chiwech, ri Dios sakil riare, mankot que kumpariare, wiri uj que kabij, chiuj kopare utsil ruk riare, kateguri. ريوخ بنق بريق اقوم ريوخ بنال تسيخري فيما كقبان تاري ساقالاق تسيخ كاتيكوري وريوخ بنق بري ساقيل خيري خاچاري ياري چيكو بري ساقيل ريوخ خنام قواش ري بري اوتسيل اريوكيكيل ريو كخول خسوس كوخوش اخش عبيخ ري چوواش رنوخيل مكاخ وريوخ قبيخ ريوخ منقوت قماك اوخ ساچنق ري ري ساقالاق تسيخ منقوت ري باقاني ما ويري اوه كقياو بيشيك ري قماك رياري منكوك اشتري ري وطسيخ اسوك الله ري رياري وصوش ناري ري قماك اكو خوش اخش عبيخ ناري چريش رنوخيل ري اتسيل كو قوك ويري اوه كقبيخ ري اوه منكوات اوه ماكوني ناق ري اوه اخ بانال تيخ كقبان چريش رياري اري وطسيخ منكوات اقوك ري اوه
2: Primera de Juan capítulo 2 E alakta kwal kwal, riin, kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik, riuk kohun kashel katsik chuwach ritatshel, areri Jesus Kristo, risuk alak ubantahik. Riare, are tabal takob chuwach tak rikamak, manshiwi ta chuwach rikamak uch, shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel riwach ulew. Ruk wiri, ri uq qit'am, chika qachob uwoch riare, wiri uq qaqoltaq ri upishab, ri hun che kubiq, ri in wet'am uwoch, katekuri, minku qoltar taq upishab, riare hun ahbanal tzik, eri siqalak tzik, minkota parranima riare, katekuri, hachin kukol ri utzik, qastik nakuri, chitz aqatinak parranima ri loq aqbalu kush ri dios, ruk wiri, ريوخ قتام چه ريوخ وخقو پرياري هچين كوبيخ چه خقل پرياري شقوخي رخوشيك خيري كبينيك خچاري كبين رياري إشلوغ الاخ ريين من كنصيباخ تخون كاك پيشاب چيويج شاني كنصيباخ ونوخير پيشاب چيويج چه ريش شكامو چه پر اماخيبالو لوغ ويخون وخير پيشاب ري اري ري تيخ چه شتار ايش كاتي كود ريين كنتيباخ خونكاك بيشاب جيويج قاستيخ ناكوت چيكاك جيويج ريش اكاك چريج رياري رومال ريج چيري قيقوم كيلو بيك اري قاستيخ ساقيل كتشوب لينيك چيك هاچين كوبيخ چيكو باري ساقيل كاتيكو ريري كراخ ري اتسيل چريج ري راچلال رياري ري كانيخناق كانوغ باري قيقوم هاچين كو لوقو قيخ ري راچلال كانيخناق باري ساقيل Iriare mankota ktaqik. Kategori. Hachin rikrah ri itsel chrech ri rachalal. Kanechnaq pariq ekum. Kbin pariq ekum mretamtak hawihek bewi. Rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibah chiwech ri ish ialaktaq wal kwal. Rumalrech chichup uwoch ri imak rumal ri ubi iriare. Kintibah chiwech ri ish tatchel. Rumalrech. چری ایشی و تام وچ ریاره چه شاس آره ریاره پر اومخیبال ولق کینت سباق چی وچ ری ایش علابم ایش علیتوماب رومال رج چیش چاکن پوی ریتیل ایش نت سبام ری ایش علاقتق آق علاب رومال رج چری ایشی و تام وچ ری تاتشل ایش نت سبام ری ایش تاتشل رومال رج چری ایشی و تام وچ ریاره چه سیکو پر اومخیبال Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumal rech chiri ish ko. Iri utzig ri dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok eh uwach ri uwach ulew, iri khastak uwach chik o chuwach ri are. Wikohun winak gu logok eh uwach ri uwach ulew, ri logok ebalu koosh ri dios, mankota pari are. Rumal rech. Chirro nojel rejasta uwach, kopare uwach ulew,